0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا مناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الظأن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اوري پروگرام کې تاسو مل تاسو 97310 409 ټلیفون کولای شئ 8583 تاسو مونږ ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نت ورک پټاګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی دا پروګرام تاسو په فیسبوک باندې لای هم اوري تاسو ته تاسو د سوالاتو جوابات د قران او د حدیث پرانا کې ملويږي ګرانو رودونکو څنګه تاسو علم کې دا چې پروګرام زموږ په دوه حصو باندې مشتمل دی اولی حصہ کې موږ خبره کوو خو خلاف معمول نن به وکال واخلو او به ګورو چې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کو ایکم جی نے جی جی جی جی جی ہاں جی گران اور کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دوسرے زم گرابتا ہوں نشلا 0997 310 400 منتا ٹیلی فون کولے شاہی 85-83 منتا سمتا میسیز را لگلے شاہی ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دازم دے فیس بک پیج دے کمنٹ پلاری ہوں تا اس تا پوس کولے